ذُلْحِقْدَ إِذَا أَتَنْ فِي بَدَتْ وَبَحْدَ نَوَّرَ مَوْلِدُ النَّبِي ذُلْحِجَّ قَادَ لَهُ دَرَجَةً وَحُجَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

0: ناكل انجلك تقلنا
1: تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقلنا تقل

خايف وبشر المسلمين والمسلمات بالخير برؤيتي وسمي رجوع إلى دار السلام وتوبة أجل بلا مسخة ولا تسبب.

مني آمين يا رب العالمين بجاي صلى الله عليه وسلم. فتلاسيل ميمي رفق ما كتب رفق ما سمنتم.

فخما كتبت وفوق ما سننت كما أوانبت كما في ما قلت قبلها وترى سادا وجنة وجدا في دار الآمين يا رب العالمين. مركب رمتبا مركب رمتبا مركب رمتبا.

سياره احمد الخبيب يوم القيام صوفي مولا يرمون توبا في تكسا تانغ بايو مرتلا ايام القيام بايو مرتلا ايام القيام صوفي مولا يرمون يوم I'm not going to be able to do that.